الله يا ضمن الله وبرمك إنا سلطان بي الله الله ضمن الله حرم عليك خوتي الله الله يا خوتي جيتي لي مشربتي الله الله قدامنا الله الله الله خوتي حرام عليك خوتي برما صوت سجيم.

0: الله أكبر وبرمك الله الله أبويا أجينا هاد الغيرة
1: برماس سلطان نبي برماك يا
0: الله الله أبويا.